اريد قد يقول جيروي بنجيل هنا غلا جميل بقام زغل برنا كالتالي ما انا اريد زغل اوه زغل انجاكوي اريد زغل اريد مباريو البورفينير فوقتون بتين اريد زغل جيوكو زغل جيروي بنجيل هنا غلي سيل هجو Arazagan, ¿qué es eso? Es hecho en el cock. Ale, manas, cuando con tu día de los niños, chanquete, jocaí. Arazagan, la es cock, ala, bimar, zagan. Sí, le chola. Rico, alain. Día de los niños, canco. Ah, zagan, ayer, coche, con sale, jachón.

احنا رسيله لي خايكو جذب تسين خري انا زغنا بان جيش روي زغنا بي خير بان زغنا لي كيري زغنا لي ابلي كونت زغنا رزري خوخون شي قلبالم

أرزق جوقو زقاي استقبال الرئيس لالا أرزقال جوقو تيولاك نغربان زقال أبي تتكوى بي زقال تيو زربان ويهرمانا أرزق جوقو تيولاك ران كوبيراتيو سانتا مارتا خالك دي سان لويس Nueva cadenita San Francisco Mollejón Arateca de Santa Cruz Pinal Cruce Poite Hermano, cómplase un canto. ¿Cuál es el canto?

فقرات هوجن إرمانو سوت إرمانا سرنا قاكو سرينك لأونيناد موبيل جورج هولا كران كومبراتيبا سانتا مارتا رانجا لكتي سان لويس نوفا كادينيتا را سان فرانسيسكو موجيخون سانتا كروز سرن Aran piñal, cruce, poite. Aran aruni que es nachoc, hermanos o hermanas. Aran aruni que es nachoc, churuli.